سوريا من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قود انجا سوريا من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قود انجا سوريا

شونجي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بان اوكان سين راسي ما بونشي في الغربة اللي داتني مبالك اترانجي من فكرك كي دانسي بودي يلا ما واش كوني مون شمان بزوان دو بيرسون جي كونستروي مون دمان حكاية مخدومة بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زانيما.